على محمد، على محمد الهادي، على محمد الهادي محمدنا، على محمد الهادي محمدنا، نبينا، شيخنا،

الشفيع قد تشفعت من ذنوبي إلى ذي العزة الواحد العلي السميع. بحبيب القلوب معتمد الخلق أبي القاسم النبي الشفيع قد تشفع.

فاشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الحشر والمشهد العظيم الفظيع. فاشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الحشر والمشهد العظيم الفظيع. لظلوم

لكن ما يغمض أبواره زوارها تغطني روابوك وقمامة يلاي وطلي تنكور داري زوار موتي أنا باري الهيال من أفريق وريك وطول عرب

السبونك جيرو يش والليل أكرمو يش السبونك جيرو يش والليل أكرمو يش الزكر زاد صبهش موي محمد آمد السبونك.